عودي احبك مع اني اسير ومتألم. كلم كلم ولما تفوت علي سلم. يا حبيب الله.